0: لاخ كنسعتو عين خلني نعم قنو وحد يقنانا تبقلي الكب قعزنا ززنا بلنا انت اتوكرنا تفقنا عينا زحزن بزحات كابانا لبيسنا يزلنا انت ينتو بزي قدس ابتل اكونا اتوكرنا متأمات انو قعزو زلنا هوت نمن ايو زسعب زلو كنفلت زنقعنا ايو زمسل نترسو زهبنا ممرحن تلو اكونا مئزاز أبينا بعلنا زمهزنايو دليتن عالمان إنان فتصم زلنا نتي كم كريسيان كن كتولون كن سعبون زقبقنا حديقنا نخدو زلنا تأفئنا عالما مخنيات تفطرونا زنقعنا عالمانا بسنكي قوقوي مقدي بمحازنا تحم مسالة أو هيوتنا أتينا كمي قعزالخو مسمن قعزالخو إلنا خنعسب لومين حتى تعلنا صحاي بريقا تعربنا حانت فريخي قبرنا أبكفقات قبري تحيلنا لأخاص ألمات كوننا نبزحات كابتي كخد ووز قبقو مقدي أو سينا أبقو قوين نتفقات زمر ريحاتينا نقو عازو حداتا كوننا أبلبنا مواملس نبل شعو أملاخ تمالسني النابل يخصو عنا نتا نتفقات زوزتنا مقدي كابقا مليسو أبقو ملسنا أيو حانتس نرقسنا رئينا نخال انبر كفاقات ناس بعلو زارب مسكر لي زيد ليو نتفقات ناتي إلو حيزو زلو عالمنا زنبرو زلو نرئي لنا نحق أملاخ بحق السب كنتكي نتا أملاخ كام مجمر يا زهبنا تزاز تقليمنا كم قدامو تولدنا خب أملاخ وسئنا إنا زلنا لومي زرقيا عينتي وحيدا نحكي الزارب ملحسة سأينو بأنصارو نحكي نصدكي زحازي زفرحلون زسكفلون واني نازلنا سيطان زتعوتلو بجقنا تفليتو سبلبو فرحي زميتو زبلون زقبرون طفي اوالو لذي قبلبنا تمليسنا أملاخ زحريني نفلوي علامة دلاي كقبر زتحريخو إيا إلنا نن دلاي أملاخ كنقبر كورس فقات نحدس حد خبتي مقابري أب أملاح كن ملس كم حريات أملاح كن كون زقبرنا خن نصح كلنا إيو من الصح مالت أمرو أخام غيار أمو دحريقونا أمرو أخام مستزم ساقا يولو تيمو أحد إيو إذا حد ديسة بقبركا من الصح كنبل إن كلنا كاب مسرع كاب مقتال كاب زموت كاب عبيتي لنفسنا زغوط العبيت حتيات زي مقبارت رح مالت أي كونن من البات كابزي أم زعم وصلوا حاتيات كتنسح كالليليو اتقاندي كتلقو توزة دلي نهيوتك كاب نقايت عمني كقبر الكات رح كاب مدلاي ناي كالي زي قدسك كاموخان عبر إسخات رح متبكار نزن كالقن ملوات إيو من السح ويمقيار كبهالن كلهم بقر كاب عبر إسخات راح زتكوري هيوت أب أملاخ زتكوري هيوت مغياريو كتنصح عنك اللخا مسؤوز خييد زي ترف نقرات كتقبرو قدن زخون نقرات عالو مس أملاخ كتنبر تمرز انتو خينكا أباخا تأبيقو كاب أملاخ فليكوا زل نقر كتسعرو كتلوطو أبقل أوان سقعي فترة الكايو وزيح قزي زيز أقمنا كنسما مع نفتن إزقن متباريو ملوء محداس كا أيام سألنانيو كنصح كلنا أب حديث هوت كابتزنا بركايو مؤتاويو إذا أرقي حما لمدنا حديقيو كبل كاب مفتسام طرح دو مبال أخو لايكونان حديث مقديخ نفتر علنا نتا أرقي تكيو أب حديث عمام زوصدنا مقدي كنقاتل لنا كابتزعتونا يا حديث هوت كلو زكاء لنا حيلنا عقمنا خنطفال لنا تتحدث إذا تنسح هيوت كنلبس بدأ جمل أخت أملاخ كنبزح كنوفر إن كلنا زيادة تسقام برخت نركب شعو كم حوارياب أولوس أصدادي زنبري سباخي يخون كم لأخات أملاخ متأم كل جزية يسوس نحوارياتو زبلو كنذكري قبع نأخاتكم زقبل نأي قبل تنعي زقبل دما نتزل آخرني قبلو ماتيوس عسرة أربعة لومين إحنا إنا لأخات أملاخ كنكون ببزلنا هيوزت حرينا أمو أبتحت ملغت أملاخ كوينا سلام فقري مللينا غيرنا ملغتنا أخنا بصح نفسو كفنا أبقدم أملاخ فليات فترتينا أملاخ زمدبون زحابون عالما زلبسنا إنا نفسو كفنا أبقري حواريات النسعب ፍልያትን ሕርያትን ኣምላኽ ንስኦም ኮይና መልእኽቲ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ክነብፅሕ ራይ ዝበልና ሰባት ኢና። ስለዚ ኣብ ተልእኮ ክርስቶስ ስታፍ የለና ንሕዋትና ንዝኾነ ሰብ ሰናይ ዜና ክነብፅሕ ነቶም ኩሉ ፅቡቕ ዜና ጠፊእዎም ዘሎ ነዚ ሰናይ እነበስር ኢና እሞ ሎሚ ነዚ ክነበስር ንበገስ ኣምላኽ ካብ ፀጉ ኣሰንዩ ናቱ ይግበረና። ኣባ ንጉሴ ፍስሓ
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ንኽልተ መንእሰያት ተምሃርቲ ዘርአ ክህነት ናብ ማዕርገ ዲቁና ኣደይቦም። ኣብቲ ዕለት እቲ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኣምላኽ ዲቁና ኣብ ኣገልግሎት ምእታው ጥራይ ዘይኮነ ብቐዳምነት ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ናይ ምእታው ብቕዓት ይሓትት፣ ብድሕሪኡ እዩ ንተልእኾ ክትጽመድ ዝከኣል ክብሉ ኣስተምሂሮም። ትማል ቀዳም ዕለት 18 ሓምለ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ጳጳስ ካቶሊካዊ ጳርቅና ከረን ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ብዙሓት ካህናትን ምእመናንን ወለድን ፈተውትን ኣብ ዝተረኽብሉ ንኽልተ መንእሰያት ተምሃርቲ ደብረ መድሃኒ ኣለም ዓብዪ ዘርአ ክህነት ኣስመራ ዝኾኑ ማዕርገ ዲቁና ኣልቢሶም። እዞም ማዕርገ ዲቁና ተቐበሉ ተምሃርቲ ኣባላት ሰበኻ ከረን ኮይኖም ተመስገን ገብረ ኢየሱስ ካብ ደብረ መድሃኒ ኣለም ሃቢን መንተል፣ ቢንያም የማነ ካብ ቁምስና ደብረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወስበን ስርየኹ እዮም። ኣብቲ ዕለት እቲ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ዲቁና ኣብ ኣገልግሎት ምእታው ጥራይ ዘይኮነ ብቐዳምነት ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ናይ ምህላው ብቕዓት ይሓትት፣ ብድሕሪኡ እዩ ንተልእኾ ክትጽመድ ዝከኣል። ንተሰየምቲ ዲቁና ኣብ ውህደትን ቅድስናን ዝተመስረተ እምበር ስራሕ ከም ዘይኮነ ንምዝኽኻር እዩ። ብኣኡ መሰረት ኣብ መቕደስካ ዝኣቱ ዘይሃድር በንጹሕ ወይ ገብር ጽድቀ በለ ብንጹሕ ግብሪ ጸኒዑ ዝነብር ሓቀኛ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ እዩ። ተሰያሚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዝኣተዎ መብጽዓ ኣብ ግዜ መከራ እውን እንተኾነ ተኣማኒ ክኸውን ይጽዋዕ። በዚ ቃል ወንጌል ብቓልን ብግብርን ክነብርን ከስተምህርን ይጽዋዕ ክብሉ ሰፊሕ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣስሚዖም። ብፁዕነቶም ከም ዝገለጽዎ ንሕና ፍጡራት ብሓጢኣት ተጸኒስና፣ ኣብ ሓጢኣት ተወሊድና፣ ኣብ ሓጢኣት እንነብር ስለ ዝኾንና ንኣምላኽ ዝበቅዕ ውዳሴ፣ ክብሪ፣ ምስጋና፣ ኣምልኾ ከነቕርብ ኣይንኽእልን። ነቲ ንጹሕ ዝኾነ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ኣምልኾ ከነቕርበሉ ንኽእል? ንኣምላኽ ጽድቂ ጥራዩ ዝሰማማዕ፣ ንዓና ደቂ ሰባት ግና ኩሉ ሓጢኣት ዘበለ ይሰማማዓና። ካብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ፍጥረት ንኣምላኽ ዝበቅዕ ኣምልኾ ከቕርብ ዝኽእል ወላ ሓደ እኳ የልቦን። እንተኾነ ኣምላኽ ብዓብዪ ህያውነቱ ነቶም ብሓጢኣት ርሑቓት ዝነበርና ብመስቀል ወዱ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅሩባት ገይሩና፣ ብደሙ ሓጺቡ ንዓኡ ከም መስዋእቲ፣ ከም ምስጋና፣ ከም ውዳሴ ናብ ኣምላኽ ከነቕርብ እሞ ኣምልኾ ክንፍጽም ስልጣን ሃበና። እዚ ስልጣን እዚ ክህነት ተባህለ። ናይ ክህነት ቀዳማይ ደረጃ ኸኣ ዲቁና እዩ። ስርዓት ተባሂሉ ዘሎ ኣምልኾ እነቕርበሉ ኣገባብ እዩ። እቲ ዕዙዝ መግለጺ ኣምልኾ ኣብ ምስዋእ ዝፍጸም ቅዳሴ እዩ። ንዲቁና ዝስየም ናብዚ ስርዓት ክሕግዝ ዲቁና ይውሃቦ ክብሉ ድማ ትርጉምን ዕቤትን እዚ ምስጢር እዚ ኣመልከቱ። ቀጺሎም ድማ ብፁእነቶም ሰባት ብማዕርገ ዲቁናን ክህነትን ተቐዲሶም ስርዓት ኣምልኾ ክፍጽሙ ስልጣን ይውሃቦም። ሎሚ ዝስመት እዚ ነዞም ደቅና ኣብ ታቦት ኣብ ምስዋኣትዮም ብማዕርግ ናይ ጳጳስን ካህንን የማናይ ኢድ ኮይኖም ኣብ ኣፈጻጽማ ኣምልኾን መስዋእተ ቅዳሴን ዘኽእል ስልጣን እዩ ክብሉ እውን ገለጹ። ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ኣስዒቦም ነቲ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 ተወስደ ቃል ኣምላኽ ብምስትንታን ዲቁና ምስ ኣምላኽ ዝግበር ናይ ኣገልግሎትን ተወፋይነትን ሕይወት ምዃኑ ኣስመሩሉ። ዘመኑ ቅድስና ዝዓጠጦ እዩ። ቅዱስ ነገር ከም ድሑር ነገር ኮይኑ ዝግመተሉ እዩ። ንጹሓንን ቅዱሳንን ኮይንና ኣምልኾ ብብቕዓት ንፍጽም ክንከውን ጸልዩልና። ናይ ክርስቲያን ምልክት ነንሕድሕድና ምጽላ እዩ። እዚ ኸኣ ምልክት ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ኸኣ ክርስቶስ እዩ። ነዚ ፍቕሪ በዚ ማዕርገ ዲቁና ኣቢሎም ኣብ ክህነት ፍጽምና ክህብዎ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ብማዕርግ ዘገልግሉ ሥልጣን ይለብሱ ኣለዉ እሞ ብጸሎት ነሰኒ እዮም። ሲመተ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ይግበረሎም ክብሉ ድማ ሰናይ ምንዮቶም ገለጹሎም። ኣብ መደምደምታ ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ኣብተልኾ ቤተ ክርስቲያን ብጸጋ ክህነትን ዲቁናን ዝለኣኹ የድልዩና እዮም ድሕር ቢሎም፣ ስለዚ ኸኣ በዚ ሲመት እዚ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ይወሃበና ኣሎ። እዚ ብሳላ ናይቶም ቅዱሳን ዝኾኑ ኣቦታትን ኣዴታትን ጸሎትን እምነትን ኣብዚ ኸባቢና እንረኽቦ ዘሎና ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እዩ እሞ ንኣምላኽ ከነመስግን ይግባእ ክብሉ እውን ተላበዉ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነዛ ሰበኻናን ንቤተ ክርስቲያኑን ብዕጽፍን ድርብን ተላእኽቲ ይህበና ብምህላው ከነመስግን ኣሎና። ነቶም ዘወፈይዎም ወለድን ዘዕበይዎም መምሃራንን ብዝገበርዎ ኰስኰሳን ወፈያን ከኣ ነመስግኖም ክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።

0: ብውን ኣተባብዕዎም ካብ ትዕቢትን ንኻልኦት ንምግዛእ ዘሎ ባህጊ ወይ ከዓ ንእምነት ንምጭፍላቕ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክርሕቁ ኣተባብዕዎም። ኣብ ክንዱስ ክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ህዱእ እዮ ኣምላኽ ክውከሉ ኣለዎም ክብሉ ድማ ተማሕጸኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ካርዲናል ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ራትዚንገር ጸኒሖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝኾኑ ብምጥቃስ ክርስትያን ምእመናን ርትዓዊ ዘርኢ ክቕበሉ ተጸዊዖም ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ዓወትን ዕቤትን ዘይኮነስ ንገዛ ርእስና ንኣሽቱ ተግባራት ንምውፋይን ንኻልኦት ንምግልጋልን እዩ ክብሉ ከም ዘስተምሃሩ ኣዘኻኸርዎም። በዚ ከምዚ ክርስትያን ምእመናን ንዓለም ካብ ውሽጦም ክቕይሩ ዝኽእሉ ንእሽቶ ዘርኢ ወንጌል ከምኡውን ማይ ብሑቕ ፍቕሪ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብምዕዳም ኣስተንትንኦም ደምደሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ሓሳባቶም ኣብ ምዝዛም ነቶም ኣባኡ ተረኽቡ ምእመናን ናብ ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ብምውፋይ እታ ንዘርኢ ቃል ኣምላኽ ብትሕትና ተቐበለቶ ኣደ ንክርስትያን ምእመናን ኣብ ጉዕዞ እምነት ክድግፎም ጸልዮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ድሕሪ ምዕራጎም ነቲ ብውግእን ዓመፅን እተበታተነን ነቲ ኣብ እተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ዝፍጸም ዘሎ ፍጻሜታትን ብሻቕሎት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ገለጹ። ንዅሎም ደቂ ሰባት ከዓ ኵሉ ሳዕ ጸሎትና ምእንቲ ሰላምን ርሕራሐን ክንገብር ተማሕጺኖም። ነቶም ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ኣብ ፒያሳ ደላ ሊበርታ እተኣከቡ ብዙሓት ነጋድያን እውን ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ዝርከብ ሃዋርያዊ ህንፃ ብዘይካሒደት ህዝባዊ ፍጻሜታትን ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ጥራይ ዝፍጽሙሉ ኣብ ናይ ዕርፍቲ ግዜ እኳ እንተሃለዉ እንደገና ሻቕሎቶምን ሓሳባቶምን ናብቲ ንዓለም ዝጸሉ ዘሎ ሓያሎ ግጭታት ከም ዘተኵሩ ገለጹ። ነተን ብውግእን ዓመፅን እተበታተና እተፈላለየ ሃገራት ዘጋጥመን ዘሎ ፍጻሜታት ብሻቕሎት ንከታተሉ ኣለና። ነቶም ብሰንኪ ዝግጭታት ዝሳቐዩን ዝሞቱን ዘለዉ ኣይንረስዓዮም። ኣብቲ ምእንቲ ሰላም ንገብሮ ልግሲ ድማ ዘየቋርፅ ጸሎት ንወስኸሉ ክብሉ ተላበዉ። ሎሚ እውን ኣብቲ ኣብ ዩክሬይን ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ተዘርጊሑሎ። ርእሰ ከተማ ኪየቭ ድማ ብብርቱዕ ሚሳይላት ሩስያ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ኣሎ። ሓደ ሰብ ከም እተቐትለ ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ድማ ከም ዝቈሰሉ ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ዩክሬይን ኣብ ጸሊም ባሕርን ባሕሪ ኣዦቭን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ሩስያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ይንገር ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ኣሜሪካ ከም እተፈጸመ ጸብጻባት ቴሄራን የመላኽቱ። ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መሳለጥያታት ኣሜሪካ ድማ ደብዳባት ሚሳይልን ድሮናትን ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ተገሊጹሎ። ኩርዲስታን ኢራቅ እውን በዚ ኩነታት እዚ ተተንኪፉሎ። ዋሽንግተን ነዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ምስቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ሙዋፍቅ ኣልሳቲ እተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣተሓሒዝዎ ኣሎ። ኣባኡ ድማ ክልተ ወተሃደራት ኣሜሪካ ተቐቲሎም ሓደ ሳልሳይ ድማ ሃለዋቱ ከም ዘይተፈልጠ ሓቢሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስዒቦም ንዅሎም ተቐማጦ ካስትል ጋንዶልፎ ሰላምታን ምስጋናን ኣቕረቡሎም። ነቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ነጋድያን ከዓ ብሓጐስ ተቐበልዎም። በዚ ከምዚ ድማ ቅዱስነቶም ፍሉይ ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ነቲ ብኽብርቲ እናቴ ኤልቪራ እተመስረተ ማሕበር ቸናኮሎ ንበዓለ ህይወት ኣብ ሳሉዞ እተኣከብን ንምንቅስቓስ ሓደስቲ ስድራ ቤታት ፎኩላርን ንኣህጉራዊ ጉባኤ ኣብያተ ትምህርቶም ንዝተጋብኡን ኣብ ናይ ክረምቲ ቤት ትምህርቲ ንዝሳተፉ ዘለዉ ሜክሲካውያን ተምሃሮን ከምኡ ውን ንዓለም ለኻዊ ሕብረት ካቶሊካውያንን ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ፍሉይ ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ቅዱስነቶም ብቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ዘካፈልዎ ሓሳባት ድማ ነቶም ኣብ ኣህጉራዊ ስልጠና ናይ ስነ ምዕበያ ዝሳተፉ ዘለዉ መንእሰያት ኣባላት ሬኒዩም ክሪስቲ ከምኡ ውን ኣብ ንግደት ልዮን ዝሳተፉ ዘለዉ ንኣውስትራልያን ነጋድያን ምስ ተራዳይ ጳጳሶም ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒ ፐርሲ ናይ ሰበኻ ሲድኒ ሰላምታ ኣቕረቡሎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ሰበኻ ኣልባኖ ንኽብሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ክረምቲ ዕርፍቶም ኣብ ዝርከብሉ ዘለዉ እዋን ሙዚቃዊ ምርኢት ቀሪቡሎም። ጽባቐ ኣብ ዘይብላ ዓለም ኢና እንነብር ዘለና። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚ ብሓባር ናይ ምእካብ ኣጋጣሚ ምርካብ بحاكي عبي وهباتي يكبلو دما قدوس النتوم عمل كتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات زحالف قدام الات عصر تشمون تحامل مشات عبقرعات حواريا وهنسا كاستل غاندولفو عبزقرب اللوم موزيكا ومريت نتوم عباو ترخبو قال سلامتا اكافلو صباقي عبزي بالله عالمينا ننبر زلنا وقئن قجتن صلئن عمسان شغلة تالبونتن كالبزوح سعقماتن زعمسل اللو عبكم زعمسل عقات عمي بحبارنا يمئكاب عقات عمي مركاب بحاكي عبي وهبتيو كميسي كاب زخلون العلي زخونا نقر كم زي اللو يزخاخرنا سبوتن عنستن كمحواتن حاتن بحبار كوينوم نتي كاب لبي ناب لبي كنت امتن ناب سماي وين كنت امت زحق زنا صباقي كقلسو كم زخلو وين يزخاخرنا زي موزيكا ومرئيت رسالي كانبا باسات نخرمتاو عرفتي اب دبو بروما اب زي صنحولو اوان كم ملكت مكررابن فقرن سبخا البانو زي تودب مدبيو كم نذكرو قد محادة ورحي ناب هاقر اسبانيا تقو عايزة نبركو لاما زي قعزو دما اعينتنا ناب سماين مل عاليو زي نبره موزيكا نسنت بابن صباقن ناب لعالي كنتمت ناب عملاق كنسقوم كم اوان ناب تحاكي بلوس مدايات سبعاوي أكال نخنسو قومز حقزنا مساري حتاتي يوم كبلو كدوسنتهم أزخاخرو كاتسيلوم دما بزعبا واقا موزيكان سنت بابن بمستنتان سبعاوي عينتنا كاب تحجز اللوس أقامات حاليفنا كان العلزخ لنا من قد كم مخانو قلتو سباق دما ناب عملاخ زمن رحن تسفا زمن لستموكرو مخانو ون عملكتو عبز موزيكا ومرئيتو ون كم ويو زقات من نازلو ماركو روغليانو زبهال فايولين زتساوت زنبره نتي بولونيز كابتي نيكول باغانيني زدالو سالساي مرئيت فايولين بتفلالي منغدي كتساوت انكلو سارونا توماسي غولكار زتبهالة تساواتي تبيانو خا ابتحت مريحنت ماستر بيير كارلو اريزيو بلويس باكلوفا التدالوه موزيكا اقربت رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتوم موزيكيناتات مسغانا اون بمقلاص نتوم عصبي قوم زتن كفو نسنت باباويان اللباو مسغاناي يقل صلوم نسبخا البانو دما نزو موزيكا ومرئي تزي سلزدال ولنا امسغنوم نخل خاتكم عبز تاكيبكم زلخم عبز صباق ازمال اوهموت بحقي عبينا غر كنرئي كيلناينا ببزوح من قدتات نابتا عملاخ اب فترة زحاسبو مالت ناب صباقه مئتاو مئنتخن كاليو بلو اب تمشت بابا سبخا البانو بصو ابونا فينشنسو فيبا اب مئتاو تمدب نرسالي كان بابا سات ليون مبل عصر تربعته سلامتا اقربو لوم زي موزيكا ومرئيت مسغانانا انقلت اللون وهباتن وهداتن موزيكا بحبار نكافل اللون من قدي كخوون كمز علم دما قلتو زون بابا سبخا البانو كمز قلتو نتي ناي بيليني رومانو زحابو حسابات بمتكاس عبتن عالم زبتاتنا زلو حيال تياترات وقع اتن مسدقنن سدرابيتنن حبيرن زلعالواغا قجتات زخفلا زلووا انستن عديتاتن زتكورا كمخانوون عملكتو نتر اسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته نسلام زقربو تساوعيتوون داقماك عالحو
1: كبراتنا كبران سمعتنا اجد كتاطلو زلوخم زينا فاتيكان ايو لكا باباسات بول ريشارد غالاغر ابي برديشيف ابي زركب مكان نقدت دستمارم زك ارميلوس ابي زعركم ساتق داسي ابي يوكرين سلام مكهلو تمحسينوم نمؤمنان نعير ساريكان باباسات لين مبال عصر تربعت منفساو قربت الرقاقيتوم ابي اكزيابير تسفا فتسيموم كايسونو دماكم التمحسينو زينا فاتيكان افليتو لكا باباسات بول ريشارد غالاغر نمبر سلسان حموشتان عمت محداسة قوماتات نايلتين سرعة تقتل كاتوليكايت بيتا كريستيان متسنبال لأخر ساريكان باباسات كوينام أبي يوكرين أبزاكايدو عودت أبي بيرديتشيف سنبت على عصر تتشعة حملة أبي مكان نقدت نونا قدس دنجل ماريام دبرك إرميلوس مسوات قداسي كمزع راغون بيرديتشيف أبي يوكرين كينو اون كابزر كابون أي كاتوليكاين كدوسات بوتاتات حدا مقوانو ززكر إيو لك باباسات بول ريشارد غالاغر نزفلي أقاتامي فلويل أخرى ساريكان باباسات ليون كوينوم أبتحقر على عصر تشدش تحملز جمروه قواساون سناميلاون كلي عوركبن مداد تقالل مسنايك دوسيوان سبعو صداقماوي تاريخاو مبسح أبي يوكرين زخر مبال إسران حموشتان عمت زي تتحاحاز حوريو عدد بمقدسال أبي راب عي معالت عدتهم أبي مكان نقدت دستماريام زاك أرميلوس أبي زعرقو مسوطة قداسي أبي زلقاسو السبكات نايت زاكايلو حوريو عدد زي تقاللو قواساون سناميلاون كلي ورا كبشنا خاطب مزخخر على كل جنب سؤالات مساعة خاطكم بفلاي مسهم معنن زساق عيون حبيركم وون أبكر مقدس دينجل مريم زكر ميلوس من تهياب سلام فتحن نكبر تحجركم كتصلي يوبيلام أدق زي عبيرن إنه قدوس زنار دبرك إرميلوسن حجينا باخن ملاس اللونا أبك أدمي إتي أبزي زخبرت أمراوي مسلخي بسؤالات مسجانا بمقرب أجزي عبير سلامو قهبنا نلمن إيلام ናይ ቅዱስ ተማምበር ርከብ መስሐገራተ ናጉራን ተካላተ ወልና ጻፊ ሊቀባጳሳት ጋላገር ብናይ ቅዱስ ተማምበር ሐውራ ለኦክ አብ ዩክሬን ሊቀባጳሳት ቪዝቫል ዳስ ኩልቦካስ ተሰንየም አብቲ አብሽን ቅዱስ ተሚትን 34 ዓመተ ምህረት ዝተሃን ጸበተ ማቅደስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዘቀርሜሎስ አብ ዝዕርቆም ሰተቀዳሴ ወከልቱ ሰበ ስልጣንን አብ ዩክሬን ናይ ዝተፈላለያ ሀገራት ሎካነ መንግስታትን ካብ መላእተ ሀገር ዝመጹ መንፈሳዊ ነጋዲያንን አብ ዩክሬን ናይ ግራስ ሰዓትና እንተከተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አቢሊካ ጳጳሳት ዝቪስቶስላቭ ሼፍቾክን ናይ ስተፈላለያ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝክተላ ኣብያተ ክርስቲያንን ወከልቲ ከም ዝሓበሩ ዋና ፀሓፍ ርከብ በምስሃገራትን ሃጉራዊ ትካላትን ቅድስቲ መንበር ኣብ መበል 35 ዓመት ምሕዳስ ኣቃውማታት ናይ ላቲን ስርዓት እትክተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዩክሬይን ልኡክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ክሳብ ዕለት 21 ሓምለ ኣብቲ ሃገር ሃዋርያ ዑደት ብምቅፃል ዕለት 19 ሓምለ ኣብ ዘዕርቆ ምስዋተ ቅዳሴ ኩሉ ምእንቲ ሰላም ክፅሊ ተማሕፂኢኖም ኩሉ ሰብ ብፍላይ ነቶም ብሰንኪ ትውግእ ዝያዳ ዝሳቀዩ ዘሎ ሰባት ኣብ ልቦም ክዕቕብዎም ናይ ኬቭ ዥቶሚር በዓል መንበር ጳጳስ ቪታሊ ከይርቪስኪይ ቅድሚ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ጓድሓን መጻእኩም መደረ ተማሕፂኖም እዚ ህዝቢ እዚ ናይ ኣምላኽን ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያምን መትእትታዊ የድልዮ ቢሎም ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መንበር 14 ጸሎትን ቅርበትን ኣቕሪቦም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ካብ ፈጣሪናን መድሓኒናን ኣምላኽ ዝበልፅ መገድታት ሰላም ዝፈልጥ ስቃይ ደቂ ሰብ ዝርዳእን ትርጉም ሂወት ክመልሰል ናን ከበርታዓናን ክሕድሰናን ዝኽእል ወላ ሓደ የልቦነ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ካብ መፅሓፈ ነገስታት ተወስዶ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኤልያስ ቅድሚ ምስማዕን ልመናዊ ቅድሚ ምፍፃሙን 7 ግዜ ጸሎትን ኣብ ኣምላኽ ክብ ከም ዘበለ ይገልጽ እቲ ነቢ ምስ ጎይታ ኣብ ደብረ ቀርሜሎስ ተራኺቡ በዚ ምክንያት እዚ ድማ እግዚኣብሔርን ህዝቡን ምድሮምን ህይወት ዝህብ ዝናብ ከም ዝሰድድ ርግፀይና ነበረ ስለዚ ጸሎቱ ቀጥ ጻሊ እዩ ኔሮ ዝበሉ ሊቀጳጳሳት ገላገር ኤልያስ ድሮን ነዊሕ እዋን በቲ ብደቂ ሰባት ዝወርዶ ዝነበረ ስደት ከይተሰናበደ ጸኒዑን ክሳዕ መወዳእታ ጽንዓትን ምትእምማንን ከም ዘለዎ ኣርእዩ እዩ ስለዚ ኣብነት ኤልያስ ኣእዳውና ክብ ካብ ምባል ከይነበኩር ኣብ መንጎ ጸገማት ተስፋ ከይንቆርፅ ኣብ ጸሎት ከይደኸምና ክንጸንዕ ኣብ ኣምላኽ ዘሎና ተስፋ ህያው ክንገብርን የተባብዓና ጎይታ ኣብ መጀመርታ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ክፍሊ ከም እነንብቦ መልሲ ዘይህብ ኮይኑ እኳ እንተተራእየ ድሕሪ ናይ ኤልያስ ሻብዓይ ፈተነ ግን ምልክት የልእኽ እቲ ነቢ ንመወዳእታ ግዜ ናብ ሰማይ ጠመተ እሞ ኣዝዩ ንእሽቶ ደበና ካብ ባሕሪ ክላዓል ይርኢ ኣብታ ክሞት እቲኣ መልሲ ኣምላኽ ብብዝሒ ብመልክዕ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝመጽእ ይርዳእ እዚ ድማ ሓቀይናን ብዙሕን ጸጋታት ካብ ኣምላኽ ጥራይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ንምርዳእ ይሕግዘና ልክዕ ከምቲ እንምህለሎ ዘሎና ሰላም እዚ ልዕሊ ኩሉ ህያ ብኣምላኽ እዩ ጽንዓት ከነቋርፅ ወይ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ካብና ዝጽበዮ እምነት ምስ ጽድቂ ተግባራትና ንስሓን ትሕትናን ምትእምማንን ጸሎትን ጥራይ እዩ ኢሎም ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ጸሎትና ኣብ ኣምላኽን ኣብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኣማላድነት ሓይሊ ተወኪልና የቕሬታ ምሕታት እውን ዘጠቓልል ምዃኑ ኣጉሊሑ ማርያም በቲ እነኹልካ ዝብል መልሳ ኣቢላ ነቲ ዝተዳለወላ መገዲ ብተኣማንነት ብምስዓብ ንኣምላኽ ብተኣዛዝነት ዝነበረቶ ኣብነት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ምሉእ ብምሉእ ክንስዕብ ድልዋት ዲና እንክብል ሕቶ ኣቕሪቦም ኣደነት ማርያም እውን በዕሉ ኢየሱስ ዝሓበና ውህበቱ እውን ምዃኑ ኣብሪሆም እዚ ንዓና ዓብይ ወኽበትን ፍሉይ መሰልን እዩ እንተኾነ ግን ንዓደ ኣምላኽ ዘሎና ሓላፍነት እውን ዘነጽር እዩ ነዚ ውህበት እዚ ብዝያዳ ብዝፈለጥናዮ መጠን ጥራይ እዩ ምእንተና ዘለዋ ኣማላድነት ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኸውን እቲ እኩይ ኣብ መንጎ ሰባት ጽልእን ምፍልላይን ሞትን ከም ዝዘርእ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ተስፋ መቁራፅን ምድንጋርን ጭንቀትን ብፍላይ ከዓ እተጠንጠኑ ኮይኑ ክስምዓናን ኣብ ዓለም ክሕግዝ ክሕግዘናን ዝዕቁበናን ዝኽእል ወላ ሓደ ከምዘየለ ብሰላሕታዊ ተግባራቱ ብምፍታን ምስ ዘእሙነና ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ንወድቕ ካልኣይ ንባብ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ዝተወስደ ኮይኑ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ከም ደቂ ኣምላኽ ዘሎና ክብረት ይዛረብ ብሰንኪ እዚ ክብሪ እዚ ኣብ እዋን ፅንኩር ወቕቲ ብዘይ መግቢ ማይ ኤሌክትሪክ ወይ መውዓይ ዝገድፈና ውልቃውን ሓባራውን ጠንቅታት ብዘየገድስ ናይ ኣካላዊ ድኻምና ወይ ድኽነት ግልያወት ኣይኮናን ዝበሉ ብፅዕነቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብረትና ከጉድሎ ዝኽእል ዋላ ሓደ የልቦን ዋላ እቲ ዘጥቅዓና ዲያብሎስን ውግእ እውን ከይተረፈ ደቂ ኣምላኽን ደቂ ኣደ ኣምላኽን ምዃንና ብሓቂ ምስ እንፈልጥ ስለ ምዉታትና ክንሓዝን እንከለና እውን ናብ ዓሚቕ ሓዘን ኣይ ክንጥሕልን ኢና እዚ ሕጂ ዘሎ ህሞት ንብዓት ነቲ ኣምላኽ በዕሉ ኣብ ውሽጥና ዝዘርኦ እምነትን ፍቕርን ተስፋን ከጥፍእ ልክዕ ዝኾነ ውግእን ሞትን ነቲ ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ወይ ነቲ ዝዓደለና ጸጋታት ከጉድሎ ስለ ዘይክእልን እዩ ምስ በሉ ቀጺሎም ልኡኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ስብከቶም ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ንዅለን ኣብያተ ክርስቲያናትን ሃይማኖታውን ማሕበረሰባትን ኣብዚ ሃገር ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ብድሆታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ንማላድነት ንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዓልቲ በርዲቺቭ ብምቕራብ ነቶም ኣብ ግንባር ዘለዉ ኣማልድሎም ንዝሞቱን ንዝቆሰሉን ጽንዓት ኩንዮም ብእምነትናን ብግብርና ፍትሕን ሰላምን ከም ደቂ ኣምላኽ መጠነ ናይ ሓቂ ክብረትና ምእንቲ ክበርህ ምእንቲ ኩላትና ንጸሊ እቲ መሓር ኣምላኽ ነቲ ኣብ ዩክሬይን ኮነ ኣብ ካልእ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ኣዚና እንምነዮ ሰላም ምእንቲ ክህበና ምእንታና ድኻታት ሓጥኣን ኣማልድልና እንክብሉ ብዘቕረቦ ጸሎት ከምዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ዛምብያውያን ዕለት 13 ነሓሰ ኣብ ዝካየድ ናይ ርእሰ ብሄርን ሓፈሻዊ ምርጫን ድምፂ ንምሃብ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ካብ ዓመፅ ናፃ ዝኾነ ሰላማውን ጭዋ ናይ ምርጫ ወፍራታትን ምርጫን ክገብር ዝምሕፀን ጉስነቶም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ዛምብያ ኣብ 1964 ዓመተ ምሕረት ናፅነታ ካብ እትረክብ ንድሓር ኩናት ሓደ ሕድ ካብ ዘየጋጠማ ውሑዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትከውን እንከላ ብተወሳ ካብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ውድብ ብሰላማዊ መገዲ ናይ ስልጣን ምስግጋር ዝረኣየላ ምዃና ክፍለጥ እንከሎ ሽማግለ ምርጫን መስርሕ ምርጫን ዛምብያ ዕለት 13 ነሓሰ ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ናይ ርእሰ ብሄር ምርጫታ ሃገር 12 ሕፅያት ከም ዘለዉ የረጋግፅ ዛምብያ መንነታ ሓኒፃ እያ ካብ ናፅነት ኣትሒዛ ኣብ ሰላም ከም ህዝቢ መጠን ካብቲ ንብዙሓት ጎረባብትና ዘጋጠመ ውግእ ሓድ ሕድ ጃምላዊ ምፍሳስ ደምን ብመድሓን ተባሪኽና ኢና እዚ ሰላም እዚ ብኣጋጣሚ ኣይኮነን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ በቶም ተራ ዛምብያውያን ካብ ግጭት ምይይጥ ብዝመረፁ እዩ ተሓኒፁ ሰላም ሕጂ እውን እንተኾነ ክጠፍእ ዝኽእል ተኣፋፊ እዩ እንክብሉ ጳጳሳት ዛምብያ ምክንያት ኣብ ሃገሮም ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ዘመሓላለፎ ሃርዮም መልእኽቲ ኣጠንቂቖም ሰላም ግጭት ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ፍረ ፍትሕን ሓባራዊ ምክብባርን ሓድነትን ዜጋታት እዩ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ዓመፅ ንክብረት ሰብኣዊ ሰብ የዳኽሞ ንሓባራዊ ረብሓ ይጎድእ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ዝምርኮሰሉ ምትእምማን ድማ የዳኽሞ ቢሎም ካብ ዓመፃ ናፃ ዝኾነ ወፈራታትን ምርጫታትን ክግበር ብግልፂ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ጉዳይ ዓመፃ ግልፂ ክንከውን ንደሊ ምክንያቱ ዘይንፁር ምዃን ሂወት ከጥፍእ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ምርጫ ዝረኸቦ ዓወት ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ቅሬታ ፖለቲካዊ ይኹን ካልእ መጥቃዕቲ ምፍርራህ ወይ ምፍሳስ ደም መመክነታ ክህብ ኣይክእልን እዩ ዓመፃ ሕና ምፍላይ ኣማራፂ ክኸውን የብሉን ኣብ ርሱን ህሞት ዝፍፀም ይኹን ኣቐዲሙ ዝተወጠን ፖለቲካዊ ዓመፅ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ወገን ክፅወር የብሉን ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር እቶም ጳጳሳት ነቶም ቀጥዐ ኣልቦ ክትዕን ፅልእን ንምልዓዓልን ጥራይ ዘነቃቕሕ ዛንታታት ዝዝርግሑ ማሕበራዊ መራኸብታትን ፖለቲከይናታትን ድማ እናሓሰቡ እዚ ፃውዒት እዚ ካብቶም እምኒ ዝድርብዩ ወይ ዝወቕዑ ንላዕሊ እዩ ዝኸይድ ነቶም ካብ ርሑቕ ዓመት ዘለዓዕሉ ገንዘብ ዝህቡ ወይ መመኽነታ ዝሓቱ እውን ንምሕፀን ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ መራኸብታት ፅልእን نمزرقح ناي حاسوت كسستات ويكا عاب كند حابريتا عمت سنه خنقا قحزة عمتا ناي مسمع عريت مال اغتتات زقربو كاي كونو تاوعيتنا قرب سق مبال ويسور سمرات عبك ادمناي دقف تقا عمتا نبعلو حاد عينت دقف عمتا ايو نفسو كف مراحي ناي نفسو كف بوليتيكا ودب كمززة عمسل عكايدا بقعلا تطراي ادمي منطاقو نعبالاتو بنصور تاقبار كرقا قطع اللوم نتصوع المانوسيات زامبيا نب مسارح عمتا كايك ايارو تماحتينام غويتا مسارح سلام كاقبارني بزبل بنعي كدوس فرانشسكو زا السيزي صالوت كسنتا مال اختام يزازمو ناي ريبابليكاوي تزامبيا رأسا بيهير حكاين دي هيتشيليما التي عصرت شديدة حملة نقبعي كاتوليكان باباسات زامبيا بزم حلالة فوق السنة عمال اقتم بفلاي بوليتيكاوي عمس مفرراحن تلقن بزايد رتمن تاقن مقنانن يقبع انقبلو زقربو تساوعيد بحاقوس كمن تقبلون ناي رأسا بيهر زامبيا بيتسفت قدات حبريتان كفل محطة من حلافي كلايسن حماساكا ابزحبو مقلاتي اتناي باباسات قو سنة عمال اقتم استناي تحقر رأسا بيهر سلاماوي ناتا فتحاون زتا امام من المرجع ناخ قبرنا نوح اوان زقرب وصاوعيت ملوء بملوء زي السامة مع مخوانو انك حبر رأسي بهر زامبيا نابتس المات مع التتات بوليتيكا وعمتان كادرنتن فرحن كتمن لسكم زي بالله زي السامة معلو قداي اي منقستي سلام نمعك ابن نفس وكف بقوع زامبياوي بزي مفرراح وفرا ناخ قبرن كمرتن ناسا مخوانو نمرققاتن تنو قراتن ناتي قبر اتزمات حفشو مرجع بناسا فتحاون قلتن بزتا امامنن مقدي كقايد مخانو رقلت اينا ايو بيلو سلازير صبيهر نقلون بوليتيكا ودبات حوطياتن دقفتومن نقلون عينت عمسا كنتقو قزعات حقي كدقفو كمو اوان عببو ملوو اتمرجع نحاد حدام ككبابرون تاوعيت يقربو كمزبالو زينا فاتيكان يحبر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسقن ريتوكم اي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا ابزي زازم ابنات محمد فنوك صابنا الراخب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس